Riviera, She Doesn't Mind, que vă ia bzo seta. Bonjour Mira, Jamie Awek al dalo de na jana torna miak. Salashra, nispera li sista kel kom bzo jana taiba, om tmush hazinin. Yat all right lum, et nħoss energetik wal kom al kem adu kom inir nesh il nor odda shay mush hazin. Bonjour Mira, skusawni jak forsi wis energy al dalo do ma importax. Hani prova nara xnamel sabiex بشي موت يوي هورن عيام للكم وكل شهولي هي فلاخر من الاخر اللو موا الاخر برقرام تياه لسه وكل طيب نسميه كيف مجمع ديها لنا تجد الرتورنا الشو تياه الميوزيكل تياه نعم نوتي من لوكتا بيك جيس يبك سرنكون اياد دقشين اميك حنبرو نكلمكم شورتا واحدة بشي موت يرنشيلنا قلنا نجن الرتورنا بات وارا مندو مشتا جفيري مش حنتلق always ما نفسش حاجه اللي حتاخدوا بيجر بيها يا ولا دوك اللي انت زعما فالسا بيرو طيب نيد لكم الرجبري الريليفانت تاع كيف تحصلكم دون على البيتش تاع الشغل اللي على السايفا سيكون لاخر شوتي اي اللوم او انا خش بيجر تاج في نمسي اخر راديو مثلا ما نكونش مثلا ما نكونش او اي ما زعما لاخر شو لسه انقعدوا انكم بكتار على الزبون جو كبيره سبرنا كاربنتر فوق باي بونجو

0: Avril Lavigne, Complicated, da شيء throwback كم طيبة كيف تجبني أفريل لافين بونجو برا نتكلم عن شيء اسمه البيرة مبدئيا نتكلم دوار دين البيتشات الشول ويا كبيرة يا كان ذاك الكاميرا طالبان يو حتى أو ما تعاش اسمه ودا شيء دان عرش خنام لولكم واو اكو سنة نكون اتناسو دا شيء تابغريد 5000 يورو كاميرا طالبان يو كلو شيء بدا من الجمعة دي هلا ابتونا تاكل يوم 9830897 ريتراتي voice messages تيدولنا كيف الكاميرا طالبان يو تاكم يا زارماتا طيب يا كي زارماتا وسبيغاونا دا شيء في الدتال شيء مش ممش بالشانس اللي انتم تربو ديك الابغريد تا 5000 يورو بونجو كبيرة كلوش من الجمعة دي هلا جرازي كبيرة ووتر ارت كونسبت تادين In couple weeks, I'll listen. Bonjour.
1: Show us your sad bathroom and win the ultimate water art concept glow up. Follow 897 Bay Official now.

0: with Ryan and Gail on Bay.
1: تابوت ميملي سوريت
2: ينعم اتن هوس
1: اتا وهفنا اسا وهفنا
2: بروست بروست لهوا
1: بروست انا راجوش انت النا
2: شنو انا نحسب ما نساش نحار اسينا ما خلينيش جاي
1: ملا جو قلت لنا نحسب مزويت تالفول ما نعرف شنو ما لا ميش
2: اوكي
1: جراتسي شورتا جو بروست
2: بروست جو جراتسي جراتسي هافنا ينا على ينا تقول نحسب فوقا لو النت كنت كونفنت لي بيانو ميش بيانو سوا